0: تصاميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.